0: ونستمر على البرنامج الثالث هو غناء النشيد الوطني إندونيسيا راية.
1: Acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: ونخت إلى البرنامج السابع هي الكليمات الكليمة الأولى من رئيس اللجنة الذي سيقوم بها الحاج إسلام الدين SHMH الوقت والفرصة مسموحة إياه
1: Acara ketujuh, sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh panitia Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Haji Islamuddin SHMH, kami persilahkan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan ikuti acara selanjutnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan selamat mengikuti acara berikutnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.